0: Irán, el ejército ha ejecutado un fuerte contragolpe en el estrecho de Hormuz tras denunciar la violación del alto el fuego por parte de fuerzas de Estados Unidos. Operación militar estrecho de Hormuz, destructores de Estados Unidos, alto el fuego violado, son las cuatro etiquetas que revisamos a continuación. En la jornada de ayer, ya en la nochecita de Latinoamérica, esta fue la gran noticia. Hay que decir que la presencia naval de Washington ha sido calificada por Irán como injerencia ilegal y una amenaza a su soberanía marítima.
1: عندما حددت الحدود المضيق وحدود السيطرة الإيرانية في هاتين النقطتين يعني ووسعت بل هي كانت سابقا بهذا الحدود وسعت إيران السيطرة عليها لم يستطع الأمريكي تحقيق أي إنجاز وحتى عندما تكلم وقال أنه يعني سيفتح المضيق وهناك مناورة واعترف عاد نتنياهو ترامب نفسه بأنه هي مناورة كانت لقراءة رد فعل الإيراني نفذ واضطر إحدى مدمرات التي كانت تقترب من المضيق إلى العودة بعد أن تعرضت لها القوات البحرية الإيرانية في حين نرى أن الاختناق الذي يحصل والرسالة التي وجهتها القوات الإيرانية لمجموعة كبيرة من السفن يعني تقارب 60 سفينة بالتراجع إلى الخلف وعدم الاقتراب إلا بناء لقواعد التي وضعتها القوات الإيرانية وأرسلت يعني عبر بريد إلكتروني يتم التواصل مع القوات الإيرانية أحد أهم شروطها من يريد العبور عبر المضيق عليه الدفع بالعملة الإيرانية وعليه أن يتواصل مع يعني القوات الإيرانية وإعطاء البيانات الكاملة مع تحديد الممر كما ذكرنا سابقا لأن إيران حصرت الممر.
0: Irán está iniciando las obras de un puente, el B1, la estructura más alta de Asia Occidental. Comienza este proceso de reconstrucción porque esta infraestructura sufrió daños severos y un colapso parcial debido a los misiles de Estados Unidos lanzados contra la población civil de Irán.